حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

راديو 90 90 هواها مصري.

سعيد أضحى سعيد على الرقم 99 كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مدينة مدينة مدينة النبي، مدينة مدينة مدينة النبي.

0: استقيموا يرحمكم الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين، ذي الخلق العظيم والقدر الكريم. الله أكبر ما طاف الحجاج ببيت الله الحرام، الله أكبر ما أتم الله تعالى لهم المناسك على أكمل وجه تمام. ثم إن الله تعالى جعل لكل شيء في الوجود صورة ومعنى، جعل الله لكل شيء في الوجود شكلا ومضمونا، فالمصباح شكل، والكهرباء سره وروحه ومضمونه وسبب إنارته، والإنسان جسم، والروح سره وسر حياته وحقيقة معناه، والعبادات كذلك، جعل الله تعالى لها صورة وهيئة معظمة شريفة، وجعل الله تعالى لها روحاً ومقصوداً وسراً ونوراً خبأه الله تعالى فيها. ولقد نظرت إلى الحج فوجدته كذلك، له صورة وهيئة شريفة فاضلة مقدسة، من الوصول إلى بيت الله الحرام والطواف والسعي ووقفة عرفة والنفرة إلى مزدلفة ورمي الجمرات والإحرام والنسك إلى غير ذلك من الهيئات والأعمال والأقوال الشريفة الفاضلة. ثم إن الله تعالى أودع بداخل ذلك روحاً ومقصوداً وهدفاً وغرضاً

ومراما. فمن تلك المقاصد والآداب والمعاني التي أودعها الله تعالى في الحج، أول معنى أن يتخلق الإنسان بالأدب العظيم مع الكون كله، وذلك أن الله تعالى جعل الإنسان في صور معيشته المعتادة مخدوماً بمن حوله من الإنسان من أهله وذويه، ومخدوماً بالحيوان، ومخدوماً بالنبات، ومخدوماً بالجماد. هكذا تعمر حياة البشر. فأراد الله تعالى في الحج أن ينتزع الإنسان من ذلك انتزاعاً، وأن يرده إلى الأدب العظيم مع الناس كلهم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم رده الله تعالى إلى الأدب العظيم مع جنس الحيوان، فحرم عليه قتل صيد الحرم، بل كره له ترويع حمام الحرم. ثم رده الله إلى الأدب العظيم مع النبات، فحرم عليه أن يقطع نبت الحرم. ثم رده الله إلى الأدب العظيم مع الجماد، فجعله يطوف بالكعبة وهي حجر، وجعله يقبل الحجر الأسود وهو حجر. كأن الله تعالى يعلم الإنسان من الحج أن يستيقظ من الغفلة، وأن يعود إلى حال شريف فاضل عظيم يكون فيه سلاماً على الكون كله، وأدباً مع الكون كله، ورحمةً على الكون كله، فلا يمكن بعدها أن يؤذي أبداً، ولا يمكن أن يجرح أبداً، ولا يمكن أن يسيء أبداً. فهذا أول مقصد وأول هدف وأول روح للحج. ثم جعل الله تعالى في الحج معنى آخر، وهو شهود المنافع، ليشهدوا منافع لهم حتى يلتقي الناس مع اختلاف الألسنة واختلاف الأعراق واختلاف لون البشرة واختلاف القوميات واختلاف اللغات، فإذا بهم يتسع بعضهم لبعض، ويوقر بعضهم بعضاً، ويعرف بعضهم بعضاً، فتنكسر في نفس الإنسان معاني الأنانية، ومعاني الانغلاق، ومعاني التعالي على الخلق. فهذا هدف آخر. ثم هدف ثالث للحج، وهو ذكر الله. وهذا باب عجيب تأملته في القرآن العظيم فاندهشت. كم ألح القرآن العظيم على ربط الحج بالذكر في 7 مرات، فيقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فأمر به أولا، ثم قال: فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر به ثانيا، ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر به ثالثا، ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فأمر به خامسا، ثم قال: كذكركم آباءكم. فأمر به سادسا، ثم قال: أو أشد ذكرا. ثم قال بعد آيتين: واذكروا الله في أيام معدودات. كم ألح القرآن العظيم على أن يفيض الحج بمعنى الذكر. كأن الله تعالى يقول: وأنتم في الحج اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله. فإذا بالعبد يرتقي في الحج من هيئته المشرفة
ومن أعماله المعظمة إلى الأدب العظيم مع الخلق، وإلى شهود المنافع، وإلى الارتقاء إلى ذكر الله. لعل الله تعالى أن يوقد في قلب العبد وأن يوقظ في قلب العبد من كثرة الذكر معنى من معاني معرفته ومحبته وتعظيمه وتوقيره وتمجيده وتسبيحه وتكبيره ومحبته والإنابة إليه وشرف معرفته. يريد الله لك أن ترتقي في العبادات من هيئاتها إلى مقاصدها، إلى ذكر الله بها وفيها، ثم إلى معرفة الله جل جلاله. فيعود الحاج من الحج وقد امتلأ قلبه معرفة بالله ويقينا وإنابة وذكرا وإخباتا وروحانية وسموا وأدبا ورقيا. أن يعرف الله جل جلاله، أن يعرف الحق القيوم المهيمن العليم القدير الرزاق الشكور البديع الصبور الحكيم. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فله وجوه سجد وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه، فله عليها الطوع والإكراه. سل عنه ذرات الوجود، سل عنه ذرات الوجود، فإنها تدعوه محبوبا لها رباه. كم نعمة أولى، وكم من كربة أجلى، وكم من مبتلى عافاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، شملت لطائفه الخلائق كلها، وهو الرحيم لكل من والاه. فعزيزهم وذليلهم وغنيهم وفقيرهم لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتبهت الأفواه. جل جلال الله جل في علاه. الصلاة كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك، والصوم كذلك. كأن الله يفتح لك في كل عبادة وفي كل معاملة أبوابا إلى معرفته، يفتح لك لمعرفته ألف باب. يغار الله على قلبك أن تغفل عنه، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي أوجد. إذا امتلأت القلوب من ذلك فإنها تعود من معرفة الله إلى عمارة الكون بما عرفت. يرتقي العبد في العبادة معراجاً وسلماً من هيئتها المشرفة إلى مقصودها المنير، حتى تقف به عند باب الأدب مع الله ومعرفته، ثم يعود إلى مجتمعه ويعود إلى واقعه. لكن شتان بين من ذهب وبين من رجع، شتان بين من ذهب غافلا غارقا في نفسه، غارقا في الكراهية، غارقا في القطيعة، غارقا في الغفلة، غارقا في الإهمال، غارقا في التفريط، غارقا في التعدي. شتان بين من يذهب كذلك فتنجلي عنه الغشاوة، ثم يعود عارفا بصيرا منيرا حكيما خلوقا متقنا، يؤدي جسم العمل ويعمر روحه. ألم تسمعوا في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة؟ عالم ومتصدق وشهيد. يسأله الله ماذا عملت بعلمك؟
يقول يا رب علمت وتعلمت، فيقول الله بل علمت ليقال عالم، فيأمر به إلى النار. وكذلك المتصدق إن خالف المقصود، وكذلك الشهيد إن خالف المرام والغرض. أقاموا صور الأعمال وغابوا عن جوهرها وروحها، لم توقد لهم مصابيحها، لم تنفتح لهم خزائنها، لم يقتبسوا أنوارها، لم يدركوا أسرارها. أيها السادة الكرام، لا بد من إحياء مقاصد العبادات بعمارة هيئاتها. يا من يقصر في العبادة، تدارك نفسك واستيقظ من غفلتك وأقبل على إقامة العبادة، ثم لا تنحجب بها وفيها، بل اعرج منها إلى المقصود الحق، إلى البارئ الأعظم جل جلاله وتعالى في علاه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وادعوا ربكم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا رحمة الله تعالى للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنها رحلة بناء الإنسان إنها رحلة صناعة الإنسان إنها البصر بمقاصد العبادة إنها باب مفتوح ومعراج يفضي إلى الله من الله وإليه به وباسمه العظيم وبجلال معرفته وبكمال قيوميته وبشرف العبودية له تستنير العقول فتفكر وتبدع وتطور وتعمر تستنير النفوس فتتطهر من الكراهية وتتطهر من القطيعة وتتطهر من الجفاء تستنير البلاد ويستنير العباد وتعمر الأوطان وتصنع الحضارة ونكون كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أيها الناس إلى كل إنسان على أرض مصر إلى 2 مليار إنسان مسلم على ظهر الأرض إلى 8 مليار إنسان من ولد آدم إليكم هذه الهدية إليكم هذه الروح إليكم هذا النفس الذي يبني الإنسان ليكون صاحب همة وليكون صاحب علم وليكون صاحب خلق نظيفاً جميلاً أنيقاً صبوراً حليماً معمراً طموحاً منيراً هادياً ندعو الله جل جلاله أن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يعلمنا وأن ينورنا وأن يجعلنا أبواب خير ونور وأن يحفظ بلادنا وأوطاننا نسألك اللهم ببركة تجليك على أهل موقف عرفة وببركة تضرع الحجيج بين يديك في موسم الحج الأعظم أن تغفر لنا ولهم مغفرة شاملة وأن ترفعنا إلى أعلى مراتب الولاية الكبرى والصديقية العظمى وأن تبسط في بلادنا بساط الأمان والهدى وفي أوطاننا كلها وأن تطفئ يا مولانا نيران الحروب وأن تحفظ أهلنا الكرام في فلسطين وأن تحفظ المسجد الأقصى الشريف اللهم احفظ بلادنا وأوطاننا بما حفظت به القرآن العظيم والذكر الحكيم اللهم افعل مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكل عام وحضراتكم بألف خير.

كده كده كده كده كده كده. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة والوزراء والمسؤولين. وقد أما المصلين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كما ألقى خطبة العيد بعد الانتهاء من الصلاة. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعرب الرئيس السيسي للزعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتلقى الرئيس السيسي برقيات التهنئة من كبار رجال الدولة بهذه المناسبة. أفواج حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد على مشعر منى لاستكمال مناسك الحج برمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية في التنقل منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات. وقامت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآت الجمرات منعا لحدوث كثافات أو ازدحام. وزارة الداخلية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بالعيد. تتضمن الخطة نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والمنشآت المهمة والحيوية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تابعت استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وقامت وزارة التنمية المحلية بتفعيل منظومة متابعة مستمرة على مدار الساعة لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظات. كما تم التوجيه برفع كفاءة منظومة النظافة العامة إلى جانب متابعة إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة. اقتصاديا، وزارة السياحة والآثار أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال إجازة العيد لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بجانب استقبال أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم واصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.
1: الدقيقة الأولى

0: كل سنة وانتم طيبين على راديو 90 90.
1: أتدري لو فرحتي كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90 @الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليو ميديا. عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90.

عيد أضحى سعيد على راديو 99، كل سنة وانتم طيبين. That's all.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الدولة والوزراء والمسؤولين. وقد أما المصلين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وألقى خطبة العيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن أدوا صباح اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج. وكان حجاج بيت الله قد قضوا الليلة في مشعر مزدلفة، ثم قاموا صباح اليوم برمي الجمرة الكبرى في ميناء وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة. من جانبها أعلنت بعثة الحج المصرية أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، وأشارت البعثة إلى وجود أطقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات تتابع وترافق الحجاج خطوة بخطوة في مسيرتهم نحو مزدلفة لتقديم الدعم الصحي الفوري وضمان سلامة الجميع. وزارة الداخلية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بالعيد. تتضمن الخطة نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والمنشآت المهمة والحيوية. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

للشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، أن تظل مصر آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، كما بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. هذا وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الدولة والوزراء والمسؤولين. ضيوف الرحمن أدوا صباح اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج. وكان حجاج بيت الله قد قضوا الليلة في مشعر مزدلفة، ثم قاموا صباح اليوم برمي الجمرة الكبرى في ميناء وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة. من جانبها أعلنت بعثة الحج المصرية أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، وأشارت البعثة إلى وجود أطقم طبية مجهزة بكافة الإمكانيات تتابع وترافق الحجاج خطوة بخطوة في مسيرتهم نحو مزدلفة لتقديم الدعم الصحي الفوري وضمان سلامة الجميع. وزارة الداخلية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بالعيد. تتضمن الخطة نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والمنشآت المهمة والحيوية. اقتصاديا، محافظة القاهرة أعلنت عن فتح جميع المجازر الحكومية التابعة لها مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتشجيع الأهالي على ذبح الأضاحي داخل نقاط الذبح المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

عايد أرخص صعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.9. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11:00 صباحا

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. هذا وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الدولة والوزراء والمسؤولين. وشارك الرئيس قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين وطيفا واسعا من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يملأ القلوب سلاما والأيام فرحا. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج برمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية في التنقل منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات. وقامت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآت الجمرات منعا لحدوث كثافات أو ازدحام. أو المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمختلف محافظات الجمهورية. من جانبها قامت وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بالعيد. اقتصادياً، محافظة القاهرة أعلنت عن فتح جميع المجازر الحكومية التابعة لها مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتشجيع الأهالي على ذبح الأضاحي داخل نقطة الذبح المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره التنزاني غدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: 90.90 طيبين على راديو 90.90.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمعسكر منتخب مصر. منتخب مصر الناشئين مواليد 2009 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره التنزانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 25 من أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو فالكانو الإسبانية في 10 مساء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. هاري كين لاعب بايرن ميونخ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم 2025-2026. الأهلي يلتقي نادي تايجرز الرواندي في 8 مساء في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.
0: صوت الملعب على الراديو 99. عيد أضحى سعيد على الراديو 99.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. هذا وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الدولة والوزراء والمسؤولين، وشارك الرئيس قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين وطيفا واسعا من الإعلاميين تناول الإفطار.

0: كسر الجمرات. وقامت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآت الجمرات منعا لحدوث كثافات أو ازدحام. المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمختلف محافظات الجمهورية. من جانبها قامت وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بالعيد. اقتصاديا، محافظة القاهرة أعلنت عن فتح جميع المجازر الحكومية التابعة لها مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتشجيع الأهالي على ذبح الأضاحي داخل نقط الذبح المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره التنزاني غدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

الراديو 90 90 هواها مصري. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:50 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يملأ القلوب سلاما والأيام فرحا. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج برمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية في التنقل منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات. وقامت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآت الجمرات منعا لحدوث كثافات أو ازدحام. وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة حجاج

0: الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث قامت وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات العيد. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت عن فتح جميع المجازر الحكومية التي تبلغ نحو 466 مجزرا أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى توفير إشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض والعيوب. كما حذرت الوزارة في الوقت ذاته من أن الذبح في الشوارع أو إعاقة الطرق العامة يعرض المخالفين المساءلة القانونية والملاحقة القضائية. ورياضيا، كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو فايكانو الإسباني في 10:00 مساء في نهائي دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: บอลอับยาจานะคุณต้องใจเย็น
1: راديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، كذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يملأ القلوب سلاما والأيام فرحا. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج برمي جمرة العقبة الكبرى وسط انسيابية في التنقل منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات، وقامت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآت الجمرات منعا لحدوث كثافات أو ازدحام. وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحجة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن رفع الاستعداد يبدأ اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى.

0: تأمين احتفالات العيد. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت عن فتح جميع المجازر الحكومية التي تبلغ نحو 466 مجزرا أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى توفير إشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض والعيوب. ورياضيا، كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو فاليهانو الإسباني في 10 من مساء اليوم في نهائي دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90 راديو 90-90 ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا
0: مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وكذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقية تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل أن يملأ القلوب سلاما والأيام فرحا. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، وأوضح أن أعضاء البعثة الطبية يتواجدون في مخيمات الحجاج بمشعر منى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية. وزارة الصحة والسكان أعلنت رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحجة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. تزامنا مع احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، شهد مونوريل شرق النيل إقبالا كبيرا من المواطنين من القاهرة والمحافظات المختلفة، وذلك للتوجه إلى النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري لها. هذا وتواصل وزارة النقل خلال إجازة عيد الأضحى تطبيق خصم 50% على قيمة التذكرة بالمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في إطار تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم سلسلة من الغارات

0: استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. يأتي ذلك تنفيذا لخطط الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات بمختلف المحافظات. ورياضيا، كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي الرايو فاليكانو الإسباني في 10 من مساء اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. منتخب مصر للناشئين يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره التنزاني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 17 سنة. غدا افتتاح منافسات الجولة 13 والأخيرة بمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري. بتروجيت يلتقي الجونة، والإسماعيلي يواجه فاركو، وطلائع الجيش يلعب أمام وادي دجلة. كريستال بالاس الإنجليزية يلتقي رايو فاليكانو الإسباني في 10 من مساء اليوم، وذلك في نهائي دور المؤتمر الأوروبي. الأهلي يواجه نادي تايجرز الرواندي في 8 مساء في الدور النصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: ريحة

0: أضحى سعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء ومراء الدول العربية والإسلامية، وكذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج، حيث أدوا طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. تزامنا مع احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، شهد مونوريل شرق النيل إقبالا كبيرا من المواطنين من القاهرة والمحافظات المختلفة للتوجه إلى النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري لها. التلفزيون الإيراني أعلن أن طهران تسلمت مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن. تنص المذكرة على انسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحرية، وفي المقابل تتعهد طهران بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. وأضاف أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بالتعاون مع سلطنة عمان. الجيش اللبناني أعلن مقتل أحد جنوده جراء غارة إسرائيلية على سهل البقاع شرق البلاد، وفي سياق متصل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، كما شهدت بلدات الجنوب حركة نزوح كثيفة بعد صدور أوامر إخلاء إسرائيلية لها. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، الأهلي يواجه نادي تايجرز الرواندي في 8 من مساء اليوم، وذلك في الدور النصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو

0: ขับเสียอาจารย์นะคุณจะต้องใจดี
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عيد أضحى سعيد على راديو 99. كل سنة وانتم طيبين. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: الفتة الفتة الفتة والفتة إن كانت تحت خروف هتبقى حلال للملوف، وفتة يلقط منها ألوف وتشوف تقول فشر الحلوف. صفصف صفصف قومي يا صفصف.
2: ياه كل شوية تزحق وتصحيني يا أخي، أنا كنت رايحة في النوم. في إيه في إيه؟ زلزال؟ اجري اجري يا حاتم لو كان زلزال.
1: لا لا لا مفيش زلزال ولا اي حاجه، ما تقلقيش، بس انت عشان كنت نايمه تلاقي كنت بتحلمي. قومي يلا قومي عشان تعملي لنا الفته بتاعه العيد.
2: فته؟ اعمل فته الساعه 7 الصبح يا حاتم؟
1: اقول لك ايه، انا ما نمتش طول الليل لمجرد بس اني هاكل فته. زمان كنا ما بننامش الاسبوع اللي قبل العيد كله عشان ام الله يرحمها هتطبخ فته العيد.
2: انت مش محتاج فته عيد، حضرتك محتاج العباسية.
1: يا ستي ليكي عليا، بعد ما اكل الفتة هسلم نفسي بنفسي للصراع الصفرة. بس يلا قومي بقى صفصف بقى.
2: فيه يا عالم يا هو بني آدم عاقل عاوز ياكل فتة على الصبح؟
3: انا عارف يا صفصف يا اختي، حد يطلب فتة على الصبح كده؟
4: ده يبقى واحد لا عنده دم ولا احساس ولا انسانية ولا دموية.
2: ايه ده انتو مين ودخلتوا هنا قطي ازاي؟
4: يعني انتوا مين؟ انت لسه مش عارفاني؟ انا حتما اخت جوزك.
3: وانا حمود جوز الست حتما.
2: يا سلام، هو انا تايهه عنكم؟ باي حق تقتحموا خصوصيتي
4: إيه؟
2: وتدخلوا علينا البيت وكمان قطي؟
4: بحق الفته الفته الفته اللي هناكلها.
1: لا لا لا لا لا لا يا اختي، لا لا فتة دي لي أنا بس، وأنا زي الشريك محبش لي فريق.
3: اسمع أفريقيا ابن عمي بقى، أنا ما أكلتش فتة من العددية ده، أنا حتى نسيت شكلها يا راجل.
4: بصراحة يعني لما سمعناك عمال تغني وتقول الفتة الفتة الفتة قلنا لا ما بدهاش بقى، احنا كمان لازم نطب عليك ونهبر من الفتة.
2: مبسوط مبسوط يا حاتم؟ شفت حضرتك صوتك العالي وصلنا لإيه؟
1: معلش معلش يا صفصف، حقك عليا بس برضو فتة هنية تكفي مية.
5: فتة؟ والله فكرة حلوة يا صفصيفو.
2: وإيه يا أختي اللي حلها يا سرسورة يا أمورة؟ هنحط على الفتة بدل اللحمة بيستاشيو؟
5: فكرة لايف جديد، لايف بعنوان سرسورة الأمورة وفتة العيد لأول مرة معاً.
2: والله انت بالك رايق يا سرسورة، كل همك اللايف بس، ناسية انت خالص الفرقة اللي مستنية الفتة.
5: ما تخافيش يا صفصفتي، أنا جنبك وهساعدك.
2: بجد بجد يا سرسورة يا أمورة هتساعديني في طبخ الفتة؟
5: لا هصورك وانتي بتطبخي وانزل الفيديو لايف على قناتي لمتابعيني.
2: اختي تصدقي تصدقي انتي لا صرصورة ولا أمورة.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: فين صفصف؟
3: كيف ايه؟
1: صفصف فين؟ صفصف اربت صفصف اربت، العار حموت الطهار يا حتمان، صفصف طفشت من البيت.
7: استنى بس يا خالو، طنط صفصف مهربتش ولا حاجة؟
1: امال هي راحت فين يا حتمية؟ سابت البيت طبعا عشان تهرب من الفتة.
7: طنط صفصف راحت تشتري اللحمة اللي بتتحط على الفتة.
1: ده بجد يا حتمية؟ والله وطبرت فيك العشرة يا صفصف. وانتي بتعملي ايه في المطبخ؟
7: بحضر الرز بتاع الفتة. انت نسيت يا خالو اني اشتركت في مطبخ المصرية في المجلس القومي للمرأة، وتعلمت كمان اعمل اكلات كتير.
1: والله اسمع يا حتمية، كل الاكل اللي اتعلمتيه كوم، والفته دي بقى كوم تاني خالص.
3: انا الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم يا حتمان، انا شامم ريحه خيانه.
4: شامم؟ وشمتها ازاي وريحه التوم بتاعه الفته ماليه الشقه كلها.
3: انا خايف اخوكي ومراتي يضحكوا علينا ويعملوا فته من غير لحمه.
4: تصدق وارد برضو. والحل يا زعيم هنعمل ايه؟
3: هقولك.
5: والان مع المفاجاه الكبرى، مع اهم لايف في قناتي، لايف فتت صفصف.
2: هي ناس يا عسل، طبق الفتة وصل.
1: يعني انت كمان مغطية حالة الفتة؟ اهم حاجة في الفتة انها تكون متغرقة لحمة.
2: ابشر ابشر، اللحمة اكتر من الرز يا حتوم.
5: مش هتدي اللحمة بتاعتك لصرصورة الأمورة يا حتومي لومي؟
8: لا يا حبيبتي، عض قلبي ولا تعض رغيفي، إلا الفتة يا صرصورة.
2: ودلوقتي بقى هنكشف الغطاء عن الفتة ونشوف اللحمة الحلوة على الوش.
5: استني يا صفاصيف لما أفتح اللايف.
2: إيه ده؟ فين اللحمة؟ فين لحمة الفتة؟
8: لا لا لا لا لا، بلاش الحركة البلدي دي يا صفصف، مش أنا اللي يتعامل معايا كده.
7: الحق يا خالو، ماما وجوزها سهونا وسرقوا اللحمة من حلة الفتة.
1: اديها حجم انت وجوزك. النهاردة بقى يانا يانتي يا الفتة حتما.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: يوميات صفصف. بطولة: حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان: سيد الشاعر. توزيع: شريف حمدان. هندسة صوتية: محمد شعبان. تأليف: أحمد الأصبي. إخراج: تامر شحاتة. على الراديو 90.90. وقتنا ما صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء
0: مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وكذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج، حيث أدوا طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع، وذلك قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. التلفزيون الإيراني أعلن أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولى غير رسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، وفي المقابل ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها. الجيش اللبناني أعلن مقتل أحد جنوده جراء غارة إسرائيلية على سهل البقاع شرق البلاد. وفي سياق متصل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، كما شهدت بلدات الجنوب حركة نزوح كثيفة بعد صدور أوامر إخلاء إسرائيلية لها. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يختتم تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90.

0: كل سنة وانتم طيبين على راديو 90 90.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، كذلك بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، وتلقى برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج، حيث أدوا طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، وأوضح أن أعضاء البعثة الطبية يتواجدون في مخيمات الحجاج بمشعر منى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت مع المحافظين تطورات الأوضاع خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تابعت من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية أعمال النظافة ورفع الإشغالات، هذا إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة. في سياق متصل، شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والفرحة في مختلف المحافظات، وتوافد المواطنون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الحدائق العامة والكورنيش والشواطئ، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على النظافة وتأمين أماكن التجمعات. البيت الأبيض أعلن أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مذكرة التفاهم غير صحيحة ومختلقة بالكامل، وكان التلفزيون الإيراني أعلن أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع واشنطن، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، وفي المقابل ستسحب الولايات المتحدة قوتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانيها. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يختتم تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: كل سنة وانتم طيبين على راديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة ومستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، موضحا أن أعضاء البعثة الطبية موجودون في مخيمات الحجاج بمشعر منى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت على مدار اليوم تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تابع انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي والمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، حيث أكد ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال غرفة التحكم المركزي والمحافظة على مواعيد التقاطر. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، واطمأن على وضع الشبكة الكهربائية والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيدا بالعاملين في المركز القومي. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يختتم تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراته الودية أمام روسيا غدا ضمن برنامج الأعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته لخوض مباراته الودية غداً أمام روسيا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة تنزانيا غداً في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالمغرب. فريق كرة سلة الأهلي رجال يخوض مباراة مهمة مع نظيره تايجرز الرواندي في 8 مساء في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي والمقام حاليا في رواندا. وأخيرا كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو بايكانو الإسباني في 10 مساء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90، كل سنة وانتم طيبين.

بره وجوه كله اخوه بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريه.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيطات حصايد على راديو 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة ومستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، موضحا أن أعضاء البعثة الطبية موجودون في مخيمات الحجاج لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت على مدار اليوم تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد ضرورة استمرار متابعة الدقيقة من خلال غرفة التحكم المركزية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت تابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، واطمأن لوضع الشبكة الكهربائية والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيدا بالعاملين في المركز القومي. استمرارا لالتزام مصر الثابت بدعم الأشقاء من الدول الإفريقية في أوقات الأزمات، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية قامت بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا دعما للجهود الجارية لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، كريستال بالاس الإنجليزية يلتقي رايو فايكانو الإسباني في 10:00 مساء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28. الدقيقة الأولى.

0: Ya jalan. Boleh tahu saya ini.
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير، موضحا أن أعضاء البعثة الطبية موجودون في مخيمات الحجاج لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت على مدار اليوم تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال غرفة التحكم المركزية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت تابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، واطمأن على وضع الشبكة الكهربائية والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيدا بالعاملين في المركز القومي. استمرارا لالتزام مصر الثابت بدعم الأشقاء من الدول الإفريقية في أوقات الأزمات، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك دعما للجهود الجارية لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. ورياضيا، كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو فايكانو الإسباني في 10 مساء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مباراة ودية غدا أمام روسيا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. منتخب مصر للناشئين يواجه غدا تنزانيا في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالمغرب. كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي رايو فايكانو الإسباني في 10:00 مساء في نهائي دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: لو من تقل الهم عليك فض بيك.

0: كل سنة وانتم طيبين على الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وذلك تزامنا مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام عقب أداء مناسك الحج، وفي إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الصحي وحماية الصحة العامة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تابعت على مدار اليوم تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال غرفة التحكم المركزي. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت تابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، واطمأن على وضع الشبكة الكهربائية والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيدا بالعاملين في المركز القومي. استمرارا لالتزام مصر الثابت بدعم الأشقاء من الدول الإفريقية في أوقات الأزمات، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك دعما للجهود الجارية لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية 10172 أضحية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وتم ذبحها للمواطنين مجانا وسط إشراف طبي وبيطري كامل. ورياضيا، مباراة كريستال بالاس الإنجليزية أمام رايو فايكانو الإسباني تنطلق الآن في نهائي الدور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

وجوه كل اخوه بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريد برج وهنوت

0: عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أتدري لفرحتي كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ناظره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك. وزير الصحة يعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة الحجاج. وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تطورات الوضع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى. وزير الكهرباء يتابع سير العمل بالمركز القومي للتحكم في أول أيام عيد الأضحى. وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام العيد. مونوريل شرق النيل يشهد إقبالا كبيرا تزامنا مع احتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى المبارك. مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية للكونغو الديمقراطية وغندا لمواجهة الإيبولا في إطار دعم الأمن الصحي بالقارة. وزارة الزراعة تعلن ذبح 10172 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين في أول أيام العيد. منتخب مصر للناشئين يواجه غدا تنزانيا في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. عيد أضحى سعيد.

الحزين يا فرحة.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل
2: مع مازن سامي.
3: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك. وزير الصحة يعلن رفع درجة الاستعداد الوقائي القصوى بمنافذ الدخول لتأمين عودة الحجاج. مونوريل شرق النيل يشهد إقبالا كبيرا تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا لمواجهة الإيبولا في إطار دعم الأمن الصحي بالقارة. وزارة الزراعة تعلن ذبح 10172 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين في أول أيام العيد. منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه وديا اليوم الخميس روسيا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
0: عيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 90.90 كل سنة وانتم طيبين.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

تقولش رأي في تلت عايش جوه دماغي سايبها زي ما تمشي تمشي ما بلش كلمة من أبويا عنيد وكلمتي بتمشي